0: Bonjour.
1: شو جرى لك هي؟
2: شرعت.
3: كانت كانت جتات بشي عملها.
1: دوراجو ثلاث لبا. أبونجو.
4: Malta's biggest workday soundtrack is on.
5: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: كنت انا ما ادري شو قلنا
1: سامت البايس ونفسه بونجو كبيره امبارح ما تبغى تعرف انرجي يا تايه
0: ايوه انت تقوم اكثر كمين يوم بايسك بترانكا
2: وترانكا غاز داون هي رنزل من اوت شو دولو
1: يس ما سابيها ما اتمنى البنالتي شكلها ولا وقت بونجو

0: طيب اوز تشابر اون بيج بوني كلاب على دو كيف نبداو السيا الجديده في الامكين في 27 غرات امبارا 17 منوطه باليسا جيمي ترن وين او نيك اون بي بريكفاست
1: بونجو
0: وكيف اللوم يا بدات الجمعه الجديده بدو تا وركينج ويك تاي
1: ازات ازات
0: الجمعه بديت البيره خي ماكينات فيستا فيفا سان بيترو سان باول على داك اللي كنا الفيستا انا دوري عفو بونجو كبيره اوبفيامنت نعملوا الاول كانت الجمعه كيف نعملوا
1: اكو
2: انا ماندي نورمالمنت ما لهم نعملوا اون ا تيوزداي
0: ارجفنا دان المساج ان هوست اللي كنا هلوا دين ودنا نعملوا بش ام برا كانتكم سي سجورنات نورمالي و وصي على المومنت اللي بدي جمعة جديدة ورا لونج ويكند تي دوارا ستا كلي بتشاشولا
1: اكو تكون سلاو
0: بجمعنا دا المساج اسم اوفتي
3: بونجو مالهاي دي كون لوبة الكنة تالجرناة تادنا نفتوينينا ورا لونج ويكند البراك نعمل لوبة تالجرمانيا من اتساق بالويرد كاب
0: طارت
3: الرجل تيه ديجي دافيو من تيرا اللوبة في السياد بكرينتا في الودو اش كنت كميني في الكاميرا تصدى اوفيامنت قليش انا نرى بروبلمي بالتلفزيون تصلت
0: و
3: قلت بدي ارى بلا ساوند بش ما يقيمنيش شورتا ما كل azioni lem faulaw l-iskossi li beda di tamel l-sodda speċċajt ovvjament marraċ for a very wrong reason bix sortan għalaw il-Germania tajjeb so bunġu laħwan nispera li kelkom lejla ħjar minn tijaj
2: Nistaw nejdu li din it-fajla esperienza t-law il-loba 4D tal-futbol.
0: Veru, tajba, veru, veru.
1: Lej, ma jazra.
0: Kien dak ċaqli minn jaf x'kienu qed jaħsbu l-ġirien.
2: Min
0: jaf il-ġirien, murejdilhom, murejdilhom
2: x'ma. L-Ġermaniżi qed jaraw.
0: X'mjar tirju kienet għaddejja minnu dil-mara.

Interessante Half Night في البيرة في العشية كومبلاسيون يكالي تشانس لنساوي الجيش لوبيت اللي كانوا في هني الدشانت دشتطايد لهم اكيف كالك الجرمانيا كونترا ال البرافانسي باتاس كوزاوني الباراغواي في التين خاف كانوا قدم بوان بوان انا شلو عميس كوريا والجرمانيا ازدا سكونت الريفري كنن فاول و تخد لهم التين جول الجرمانيا كيف مبات كومبلينا بلاكسترا تايم بقت 1-1 ومبات جينا البنالتيز بين الباراغواي الأول دربة في الستوريا تاخهم داون إرنا شيلو مي كواليفيكاو الراوند أوف 32 والجرمانيا ينقلا وكل كالك شهاجة سيملي إما مبات إرنا شيلو مي سكوريا وكل البرازيل في الأخر منوتا كونترا الجابان في رب خوتنا يبوي هاد ومبات أكثر ميني كتميني دالودو كالك النيدرلاندز كونترا الماروك فين دين وكل بالمجارة في الجرمانيا والباراغواي بتشات فوق بنالتيز و المارك يكواليفيكاو الراوند اوف 32 و إرنا شيلهم إكاتشو من الورلد كاب للنيدرلاندز أسر تنمن دون الرزولتات اللي قد نتكلم دوارهم دالودو دون البلايرز بارلي إسا ما تنمش نكون قد نراهم أكتر من دون التميات ناسيونالي كم لو سيقو أكتر الليلة سيرا كولك الكود ديفور كونترا نوروي في السبا و كول فرنسا كونترا سويدن في الهداش ومباتي كان ديك باست بقام أي أمسا سياد بكرين تفلودو سيرا كولك المسيكو كونترا الإكوادور و

Rudimental, Ella Henderson, Alibi for 97 Bay, واللعبة تال جي تي اي 6 قاعدة تكسر الريكوردز كيف أكثر كمان الجمال هرا هرجت بالبري سيلز ويدر اللي كسرت كل ميم كيف النشيلة ما بيخو مال 25 مليون كوبية تخا في البري سيلز هذا نايدو ورنشيلة ما جيبو مدوار 3 بليون دولار طالعا استسطعت اللي نخسب اليوم الديفلوبرز ديك المستنية كلها اسبينغ اوف اليوم كيف نخسب ديجا جابو الفلوكس لو دك اللي تفاو في البروجيت اللي في ريستان اسبراو اللي اوفيومنت يكونوا كونتنتي بيها ام اللوبة اكيف دالوقت سرتكونا التوهروش اكتر تارت في نوفمبر كورسيرز بال

Lady Gaga, Ariana Grande, Rain On Me for Babe. And the winner is Win with Faye. Walter Bohra, Sergunat, Jaja, Estella, La Fermenta, After Two, Dr. Darba, Sergunat, Jujawa, Pais, Nahatlif, DJ del Campo, Dr. Sergunat, Jujawa, El Vineyard, Aules, Darba, Talulju, Uwin, Tiandek, Kitran, Sergunat, Far Biljet, Tiandek, Tamel, Seguina, Matul, Ljuna, Tasheha, وزات في سنة اسمها الكيوتو ميسيج تبطلنا الكلمة وين 99 007 يفكون وقت البروغرام تياي أكثر تارت اللوم يو وقت البي درايب ما راينو جيل يوانك وقت الشو تجيك لفيري ايجا كومبلي سيقوينا بالشانسي انت تربح دون الفار بليت اللي بلسا ينسابو في بيجا

0: وكل واحدة من الجودة ثانية ليلي ألين فيلم كيما جيد باك فور مي جيد ريميكس راينو جاي لونك
1: إيه لا ما تخرج ديسكي ليلي ألين إلا شي سبع سنين أبروكسيمي
0: سبع سنين وإسا حاجة ديسكا
1: وفير عند اللي هنا ليا فيرا بارتكولاري من قبل ما رايت لسم تا ديسكا كنا في ليلي ألين اللي هنا هيك لهنا بارتكولاري هفنا
0: أتلا أتلا جاي أتلا أتلا تف مني دي الارتيستا ليلي ألين زقور أتلا أتلا دي ليلي ألين
1: نبارا سبع سنين
0: فيرا
1: اكسايت بيش نسمع الالبوم تخصى
0: ديسكا انورمي دي ازات ورا الابديت ترافيك ورجي او كول التن جون وانك دولي با ديسكا انورمي وازات ورا تا تشابل روين كولو شال دالوات
2: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Burkakara.
3: Run, don't walk to St. George's Bay if you're craving authentic Neapolitan pizza. Fresh dough, rich Italian flavors, and every pizza baked to perfection at Lubelli. From first bite to last slice, Italy feels even closer. Stunning views right at the water's edge. Your pizza cravings just found their destination in St. George's Bay at Lubelli. First come, first served. Visit today.
4: Mom, can I have a snack?
5: Well, go on then, as it's playtime.
6: Say hello to Puffballs, the light snack kids love. Full of flavour, gluten-free and perfect for playtime, snack time and kids on the go.
4: Yay! These are my favourites.
5: At last, a snack they can enjoy and I can feel good about.
6: Puffballs, cute, tasty flavours made for kids and even more fun to come.
7: Funny how some cars become part of the background and others become part of the conversation. The new Volkswagen T-Roc from €37,900 at Continental Cars Limited. Rock in style.
8: Minxugamani, mirja u accessori għal kameras għal banju. L-Atrium għal kollox issibu.

0: جا من توي ستوري 5 تايلر سويفت واحده من الجوده دي
1: اي نيو ديسكا تاعو مش تايلر تايلر ما كانتش في
0: اكو لا لا لا باد باني كين ما باد باني كين في ستوري 5
1: كين البيتزا
0: اكو فيرا كين البيتزا جايل انت باتنا ذا شيء تاع شيء دولو
1: اللي عش بس كمان هنا مكان لي باربيك كنت دا نيكول السوسيج و يحليتو يبرد وجوليان يحبو أزين يحبو ما يدعش يقول يحرق حفلة
0: يحبو سخون
1: بايبين غوت
0: يحبو يحرق لا مش فيرا اكو حبو سخون
1: يحبو ملا
0: لا ينا حبو سخون لا يحبو سخون يرفل يحرق يحرق ايفا لا لا ينيس نمجوة نمجوة ها كيف نرى ذاك تسلساتينا خلاش من الباربيكيو تيولة حنيكلو إسا issa memx nistenna 5 minuti jew 10 minuti tiuli issa dak it-salsett irfi dak it-tip. Le le vera tajjeb, le għaxen. Ġara.
1: Niki ma titinna. Jien jiddependi kemm ikolli ġuħ.
0: Iva le dak il-ħin il-barbek jisma' kil xejn jiena. Kif ħares le dak il-ħin jiena kollox jiġi qudd bajnejja.
1: Ġifieri inti barbekju, it-salsett ħobbu jaħraq.
0: Iva.
1: U l-bajt kif tħobbu?
0: Ma bajt barbecue ma joċ, ma.
1: Eħ, ta' miġ bajġu barbecue.
0: Laqqas, jaj. Bajġu l-barbecue, xtaħmel, taqli bajtaġu l-barbecue, le, le, le. Is-soltu ħana jgħu nafxie burgers, per eżempju, għabba taqli minnem, mba taqba titfaġu l-burgers, xej sos fuq u meċi, da' xej numbat, ta' fintis, x-pasta salad, mbat, on the side, u ek. Bajda fejt it-tfal bajt, ba' id-ti t-tfal bajt, dan t-tfal barbecue.
1: Imma mnħob il-bajġo l-burger, eżempju.
0: Ek cheeseburger, tinżelas, eħlu. Imma barbecue, għajalli, eħlu. Jena xobbu sħun laffariet, laqwa, laqwa li jkun jaħanqu laffariet. Ma' nafxa xed, titħajjen, let us know, għana x-tipreferi li kelti għak jaħraq jew kiesa, xina, minn jas, minn jħobbu kiesa, jien, mux għalija, ma' nafx, jena ma' nafx. 9-9-0-8-9-7, tufaċa t-tijajet mud bid-dak, ma' l-arti, da' tuħxa, ma' nafx, ċaħġa għazina, ma' naħsebx, jena.